0: man rek ma xam ma tuddu nak la ngeen feñalon ci rop o ma kuntum taqtumuna ak la ngeen neppul la ngeen feñal ci rop ci yaray wax ni ki bu fa demé day yak xamna ko la ngeen neub xamna ko moy da ngeen yaakaaron ni la ngeen di sabbal dama bëgg mu yok lepp la ha dun nañ adama yalla jangal nako ba nopp legui nak mu def nak lam santane won kero moy tashu bu binde adam ba nopi nako malaika yi sujota mu lay koy taxawal
1: ni ben gim nek ben ci dolem ji dugulante bi guddi ak bi ceug gi dugulante ak itam weer wi ni mu diise jant bi yow gën ko diis lool wa min ayatihi al-layl wa an-nahar chalayam ni deel wa shamsu ak jant bi momit ci la bok wal khamru ak weer wi
2: ak wax ñu mom nan la katam tol la tasjudu lishams way way bu len sujud mukk te jant bi tax wala lil khamr bu len sujud mukk te wer yu tax wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sujudal len yalla mi nga xamne mo len bind bu fekkene mom dom ngeen beug fasiyene jam الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
1: سو كده في سي بروم ميغي واني كاتنام ديكو واني تي ييغا خامني نيو لا بين ني وور نيو سا سو نيك غا سين ني گن نيو ري فوف بلن يالا ديغلي ديغلي ني ديف نيون ناك ني توتي ني سي سين رون تي بو يالا ديغلي ني بوك گانتو سورتو فصيلات aye fanwer ak juroom ñaar fa inistakbaru buñu reeylo ba ja top ndigale yoonte bi ali sallatu wasallam fa inistakbaru buñu reeylo ba ja top li nga xamne moy alquran fa alladhina inda rabbihim inda rabbika ñi nga xamne ñi nga ci sa borom mudi malaika yi yusabbihuna lahu بالليل والنهار وهم لا يسأمون
2: يالا موني سيرو ليلو نيغا خامن نياغا تي سا بوروم دي نيوم ديكو سابال سا سوني غوديك بيتيك تي دونو سونو نيوم داي دونو باي موك فونو تول نيغي ماغال سا بوروم تبارك وتعالى yalla nena ومن اياته بوكنا تي مان رغم لي وان يالا كين لا تي كاتنام غي ومن اياته بوكنا تي ولا بوك فايستكبروا بو ني ريريلو فالذين عند ربهم نيغا خامل نيغ سين بوروم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لولو بن سجود لموم تام تي القران الكريم ليغا خامني نون لا نكوي توبي مو نيك فوكيلو سجود اك نيار نيك تي سوره فصلت فان ويرل ايات جوروم نيار ومن اياتي بسم الله الرحمن تبارك وتعالى تدي ملو المؤمنين الابرار تك تدو سيني دلائل yuy woné amuk yalla gi subhanahu wa ta'ala ak ben gim nek ben ak itam jëf yi ñuy jëf fi nak mi ngi fi tuddu dekki ak yasha aju yeb te mu jëm ci yawm al-qiyamati tabarakallah wa min ayatihi annaka taral arda muy indi wat benen kemtan mom suñu borom tabaaraku ta'ala mudi
1: kemtan yo xamne bo